0: de charlot. Putain, fais chier.
1: Ouais, c'est clair.
2: شوف من على فروني علاش اللعبة ترى من الحلفلو عش لازرة من حبيبي تويست عنش لا ما تغنى في الأبرق وشوفوا البلعها
3: لا